فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا، اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. آية بس بي سونو بروم واخنا سي القران نه بس با اي خار كانام دي ويخ تال اي خار كانام دي نيول كوكو نياغا خامني سيني خار كانام دا نيول دا نيو لين واخ نه ndax da ngeen weddi gannaaw ba ngeen gëmé mos leen mbugal mi ci sababu li ngeen doon weddi suratu ali imran aya temir ak juroom ben

صدق الله العظيم حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا جولي جي غنا ديس تي نافقي موي جولي غي اك جولي فجر بو ني خامون لي تي نيك تي او ييو كون دا نانيو كو جوخي جي دونتي دا نيو رام حديث بي بخاري اك مسلم نيتي نانكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقل الصلاه على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأطوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم. وقت بلي صباح وقت عندنا تابي 5h40 جروم وقت يتغل نين فك سيميلي اك بيان تسبار 13h27 بيان وقت يتغل نار فك سيميلي اك جروم نار takusan 16h27 ñenti waxtu yu tégal ñaar fukk simili ak juroom ñaar timis 19h06 juroom ñaar waxtu yu tégal juroom benn simili ge 20h17 juroom ñett waxtu yu tégal fukk simili ak juroom ñaar lolu moy waxtu julli ñi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre ñu wañal benn simili soko fété sowo ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre ñu yokal benn simili soko fété salum wala ganar témiri kilomètre ñu yokal benn simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak juroom ben diso 19h02 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaari simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

الملك والحمد رب الجن والبساري لا سل ضيفا كاري من قد يباسروني في سيري والجهر بالإحسان.

عن الكريم البهادي عس عس القدار حتى كل العثير العفار من أوادي وعنه أرض والي قد جاد

عصمتني ربي من هزى ومن قداري تواصلي لك في الأعداء مغتريبا به كفانيا.

الناس وأسدي سوى الحسور إني إلى نافير رساقي مبتقير ولم أكن لسيوى

من بعد كوني لله بالفقار من قال لي عبد أن اليوم مضطرب عند نفار هساب أسياك وسموري جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عني سماري إن الإله والي في سرمدا وبيه أنجو وإني من خوفي.

قلوب المصير غدا مداري من فن أني لقي لله مرتخيل أو لي سوى المستهل.

بالحسي والكداري والله ينصرني والقلق تابعوني بالبر والبحر سانح إلى

سيرن مهني سوي الوتاري له خطاب وأرجو فوق ما طلباتي من جهده نافير مستحيل.

إلى ما الهواء وايا سلباح والنهار. إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من قوم ومن سهاري. وقوت لي من كمان عاد له لاحا.

فاس القديم فيه في كل واخ وافي ليل وفي سحاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لهم لا تقدروا على بلائك اهلدوا في الجزر قلوبهم ليست من أبدا إلى سواك منهم آئلا.

لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا بالله فنكفى الدرا واجعل

0: ولكن من الذي سمع
1: هاجت سعيدي قلوب الحملات
0: بعشي وهي بثور الحملات هاجت سعيدي قلوب الحملات لعشي وهي بثور الحملات إذا كتبت فزا عكس الملك وفزا بتسبيح كل ملك ذلك فضل الله
2: يكبر فهم

mortel motoni mahal motoni bila jirani hadal murida nafal marida nikhma farida yun misara وجهت شكري لمختصيكري من خير ما أكري على ألاي يا مكرم من ضيف جارا كان أسارا يا ماهيا عن خديم خبن وسارا يا مكرم الضيف جارا كان وسارا يا ماهيا عن خديم خبن وسارا ناداك في البر بادر ذن خادمكم واليوم قتله أكرمتم بقراءة وتكمة

وارباً خمكما حليته بمنا دارين مبرارا بكم دا سيره لله مرتديا عنكم وقد عاز أنوارا وسرارا أمنته بسخاء فائدا أبدا خلا وكفا لكم لا يدخل النار نال المنى مسفا ما باده كدم من مسر منه عند البحر دينارا منه ترى الله حيث ترى بدنا

خيرا أبدا خلال وكبر لكم لا نال المنام سبابا بعدكم كدر من مسر منه كل الباردين نارا منه ترى الله مكان حيث نتعلى بدلا

لقبتي خديت لي يا ربي مهوت عني قبل اليوم أوزارا إني أقول وإن اليوم سوء خجل من كسرة الذنب والآفات والوجل.

والآل وسعب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلبي عنك لم يمني قد مسني الرؤيا من ليس لي أحد لو أمين ودر

جل عن خيالي قد مسني در جدا يا لطيف بنا فالتسني برسول الله من حملي قد مسني در يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في الهجر قد مسني در لكن لا أمين إلى شاف سواك لداء عافها حملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنخلي فلتشفني برسول الله يا ملكي بعد صلاة سليم بلا أجلي وهب لي اليوم كوني تحيه في القول والفعل والإخلاق للأجل حبني شفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لموت لدعاك فكن مجيبني بمن عبد الله سيرالي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بمن عبد الله سيرالي فلستجب بابن عبد الله سيدنا وأبلغ صلوات منك الخبلي واجعل عبادتك العصمى وختمته دابي بلا آفات تفي إلى دخلي واغسل جميع خيوبي وفيا سقمي واجعل جد ليل ربي من سوني واجعل شيوخي وأورادي محي أبدا إلى جناني وبسلك الأنصار سوني وصلني ربي صلاة لا تغادر داء في عام سبا واغفر بسلني وصلني ربي صلاة بسلام على خير الورى يوشني من جملة رحلني يا رب نجنا من سيتاني وجورتي جيراني وسلطاني وكلنا في

وقرن تلميذ الوزي البليل فبي دعاء يزرف البلايا وبرجاء يوجد العتايا من زكى فيك

رسولنا أحمد لم يضاها خطى وعودك أن لا يداها رسولنا أحمد لم يداها خطى وعودك أن لا يداها سيدنا القائد للجنات يا خلق

لك المدينة المنورة ثم واس البقاء سورا أكرم رب العرش المدينة إلى جناني وسندينا هدم ما بناها كل لاقي من جعل المختار عبد الله ومن كراماته أن حاسروا تمر يوما على دار سلما وهو سبار سلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار ومن خوارج

أما نعم رسول الله سيدنا زوج البطول علي فهو مختار له سجاعة والعفان مع سرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له هدى الملا وللخير خلق سار له أقار رسول الله

أنبات متجعا فوق الفراس وحول دار مكار عليه برودة خير الخلق متكئا

أنه منهم كفت أبسانه وأرسل الله جبريلا وساحبه ليدفع عنه ما يبغي.

خرج المختار واجهكم بقبضة من تراب والهدار فضائل السحب عند الله جل على عن هدها كلت أقلام وأستار سألت جل بالمختار.

تفاهم معصيتي حد ضيع الأمنك وإسرانه فليخرج اليوم من قلبي تباه هوى بجاكه وسياتين وكدار أسلح لي القلب فلتدخله محرفة والحق والسفر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا.

0: مبتليًا حتى لي انقادت أسرار وأخيار وأن أكون سعيدًا عابدًا أبدًا وخادمًا خدمةً ترضى وتختار وأن أكون سعيدًا عابدًا أبدًا وخادمًا خدمةً ترضى يا ربي صل على المختار وارض به نداء له عود وتكرار وهبني يا دار بالمختار ثم بهم أن لا أخالط مع لدر جرار ربي بما يسرف العسى لقد فجا بجاه أفضل من لله خلجا حمدي لرب كريم لا شريك له وسدني اليوم
1: نورا وبينا
0: وسلام الدين
2: والحكيم jerejeuf ma sha Allah jang mi amna solo yalna yalla nangul lepp barke Serigne Touba ñu ngi ziaré bu baaxa baax xamna kon ñu wéel liggéey bi rek ci jox jëwrin yi muy